0: اللهم صل على محمد وسلم.
1: اجاد ابي صلى الله عليه وسلم ادوبه فون وا فوا كوسيم الانا متوا شي ماجي فون وا اللهم صل سي وني او مال البركه سي ادي بو باوان يوكو ري اكي دكتور علي مدرسا تي وان جي متوادي وا ني لورين اللهم صل عليكم دادا وان باكنا الحاج وا wasi mo wa la alquran wa olo masa je mi yugun si fun wa bakana alhaji wa isaac olon dare ti won ajo olon ni pe lai pe yi won mo wa duwa wa ko olon masa ba fi ori jin won ko ba wa yonu si won
2: what many people martaba